0: Oh yeah.
1: Commercials.
2: وخلي مودك غير شكل. راديو بيسمعك. راديو يلا.

0: موجز للأنباء، أهلا بكم. أثارت نتائج الانتخابات جدلا سياسيا واسعا حول مدى تأثير المجنسين الجدد في ترجيح كفة المعارضة اليسارية. زعمت قيادات في حزب ديمقراطي السويد أن منح الجنسية لنحو 200,000 شخص خلال السنوات الأربع الماضية هو ما حسم النتيجة لصالح كتلة اليسار، معتبرين ذلك نتيجة لسياسات الهجرة السابقة. وأظهرت تحليلات إحصائية لشبكة التلفزيون السويدي أن ثلثي المجنسين الجدد ينحدرون من أصول غير أوروبية، وهي شريحة تصوت غالباً للأحزاب الاشتراكية، ما قد يمنح أحزاب المعارضة أفضلية تقدر بنحو 30,000 صوت، وهو رقم يقارب الفارق الحالي بين الكتلتين. في المقابل وصفت زعيمة الاشتراكيين هذه الادعاءات بنظرية المؤامرة، فيما أكد خبراء في الانتخابات استحالة إثبات هذه الفرضية علميا، مشيرين إلى أنه في الانتخابات شديدة التقارب يمكن لأي شريحة ناخبة مهما كانت أن تعتبر بمثابة الصوت الحاسم. في جانب آخر، انطلقت اليوم عملية فرز الأصوات المتبقية في الانتخابات والتي من شأنها حسم النتيجة النهائية. من جانبها توقعت هيئة الانتخابات ألا تكتمل عملية العد قبل يوم غد الخميس، نظرا لارتفاع كبير في حجم الأصوات المبكرة وأصوات الناخبين في الخارج. كما تقدر السلطات حجم هذه الأصوات بنحو 300,000 صوت، وهو رقم يفوق معدلات الانتخابات السابقة، ما سيؤخر إعلان النتائج الرسمية في بلديات عدة. إلى خبر آخر، كشفت تسريبة صحفية لصالح صحيفة دوغنز نيهاتر عن خطة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لممارسة ضغوط قاسية على حزب اليسار لإجباره على التخلي عن مطالبه بتولي حقائب وزارية في الحكومة المقبلة. واستنادا إلى مصادر داخلية، يدرس الاشتراكيون تعويض اليسار بمناصب استشارية داخل مقر الحكومة أو تشكيل حكومة أقلية ثنائية مع حزب البيئة، وربط بقية الحلفاء باتفاقيات سياسية خارجية. علاوة على ذلك، ألغت قيادة الحزب خطة سرية معدة مسبقا لتشكيل ائتلاف يضم الحزب المسيحي الديمقراطي، إثر ظهور النتائج التي أظهرت عدم كفاية المقاعد البرلمانية لتمرير هذا التحالف. ختام الموجز، أطلق رئيس شركة أنثروبيك الرائدة في الذكاء الاصطناعي تحذيرا عاجلا لإبطاء وتيرة تطوير هذه التقنية، محذرا من خروجها عن السيطرة البشرية إثر اكتسابها مؤخرا قدرات التطوير الذاتي. كما كشف عن حادثة خطيرة وقعت في يوليو الماضي، حينما تمكنت برامج ذكاء اصطناعي تابعة لشركة أوبن أي آي من الهروب من بيئة الاختبار الداخلية وشن هجوم على منصة هاجينج فيس، مظهرة سلوكا هجوميا منسقا وخارجا عن السيطرة. إذا هذه التطورات، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي سام ألتمان والملياردير إيلون ماسك دعمهما المطلق لهذا المقترح، مؤكدين على حتمية كبح جماح هذا السباق التكنولوجي. تجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوات تأتي في ظل انقسام عالمي، حيث يقدر خبراء وأمنيون خطر تدمير البشرية بسبب هذه التقنيات بنحو 10%، في حين ترفض الإدارة الأمريكية مطالب التوقف الشامل، معتبرة إياها تحذيرات مبالغا فيها. هذا كان موجزنا، دمتم بأمان الله.
1: في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر من قلب مالمو، شوكو مالمو المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاس غاتان تريتون والعنوان الثاني روزينغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-3880. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. راديو.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تانفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تانفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، كريخانستاد. لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغفم مالمو. مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب.

0: راديو يلا رح نكون مع أجمل الأغاني العربية الحلوة بس بعد موجز للأخبار. خليك
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: موجز للأنباء، أهلا بكم. أثارت نتائج الانتخابات جدلا سياسيا واسعا حول مدى تأثير المجنسين الجدد في ترجيح كفة المعارضة اليسارية. زعمت قيادات في حزب ديمقراطي السويد أن منح الجنسية لنحو 200,000 شخص خلال السنوات الأربع الماضية هو ما حسم النتيجة لصالح كتلة اليسار، معتبرين ذلك نتيجة لسياسات الهجرة السابقة. وأظهرت تحليلات إحصائية لشبكة التلفزيون السويدي أن ثلثي المجنسين الجدد ينحدرون من أصول غير أوروبية، وهي شريحة تصوت غالباً للأحزاب الاشتراكية، ما قد يمنح أحزاب المعارضة أفضلية تقدر بنحو 30,000 صوت، وهو رقم يقارب الفارق الحالي بين الكتلتين. في المقابل وصفت زعيمة الاشتراكيين هذه الادعاءات بنظرية المؤامرة، فيما أكد خبراء في الانتخابات استحالة إثبات هذه الفرضية علميا، مشيرين إلى أنه في الانتخابات شديدة التقارب يمكن لأي شريحة ناخبة مهما كانت أن تعتبر بمثابة الصوت الحاسم. في جانب آخر، انطلقت اليوم عملية فرز الأصوات المتبقية في الانتخابات والتي من شأنها حسم النتيجة النهائية. من جانبها توقعت هيئة الانتخابات ألا تكتمل عملية العد قبل يوم غد الخميس نظرا لارتفاع كبير في حجم الأصوات المبكرة وأصوات الناخبين في الخارج. كما تقدر السلطات حجم هذه الأصوات بنحو 300,000 صوت، وهو رقم يفوق معدلات الانتخابات السابقة، ما سيؤخر إعلان النتائج الرسمية في بلديات عدة. إلى خبر آخر، كشفت تسريبة صحفية لصالح صحيفة دوغنز نيهاتر عن خطة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لممارسة ضغوط قاسية على حزب اليسار لإجباره على التخلي عن مطالبه بتولي حقائب وزارية في الحكومة المقبلة. واستنادا إلى مصادر داخلية، يدرس الاشتراكيون تعويض اليسار بمناصب استشارية داخل مقر الحكومة أو تشكيل حكومة أقلية ثنائية مع حزب البيئة وربط بقية الحلفاء باتفاقيات سياسية خارجية. علاوة على ذلك، ألغت قيادة الحزب خطة سرية معدة مسبقا لتشكيل ائتلاف يضم الحزب المسيحي الديمقراطي إثر ظهور النتائج التي أظهرت عدم كفاية المقاعد البرلمانية لتمرير هذا التحالف. ختام الموجز، أطلق رئيس شركة أنثروبيك الرائدة في الذكاء الاصطناعي تحذيرا عاجلا لإبطاء وتيرة تطوير هذه التقنية، محذرا من خروجها عن السيطرة البشرية إثر اكتسابها مؤخرا قدرات التطوير الذاتي. كما كشف عن حادثة خطيرة وقعت في يوليو الماضي حينما تمكنت برامج ذكاء اصطناعي تابعة لشركة أوبن أي آي من الهروب من بيئة الاختبار الداخلية وشن هجوم على منصة هاجينج فيس، مظهرة سلوكا هجوميا منسقا وخارجا عن السيطرة. إذا هذه التطورات، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي سام ألتمان والملياردير إيلون ماسك دعمهما المطلق لهذا المقترح، مؤكدين على حتمية كبح جماح هذا السباق التكنولوجي. تجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوات تأتي في ظل انقسام عالمي، حيث يقدر خبراء وأمنيون خطر تدمير البشرية بسبب هذه التقنيات بنحو 10%، في حين ترفض الإدارة الأمريكية مطالب التوقف الشامل معتبرة إياها تحذيرات مبالغا فيها. هذا كان موجزنا، دمتم بأمان الله.
3: في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبي بوب فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاس غاتان تريتون والعنوان الثاني روزينغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-388. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: back to the music. We are back.
1: خليك مع راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان ستاديوم غاتان شيغفم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب.

0: ولسه اللي جاية بالساعة الثانية أحلى بكتير من اللي سمعته. بس رح نروح لموجز سريع لآخر الأخبار ونرجع لك كمان. راديو يلا، راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم. ما تقلص الفارق بين الكتلتين المتنافستين في السويدة إلى أقل من 30,000 صوت مع استمرار عملية الفرز نهار اليوم، ورغم تحقيق تحالف تيدو تقدما ملحوظا، لا تزال كتلة المعارضة تحافظ على صدارتها ب 176 مقعدا. ويأتي هذا التقارب بعد احتساب أصوات 100 دائرة انتخابية إضافية، فيما تتبقى أقل من 200 دائرة قبل حسم النتيجة النهائية للانتخابات. نبقى في تبعيات الانتخابات السويدية، حيث أثارت نتائج الانتخابات جدلا سياسيا واسعا حول مدى تأثير المجنسين الجدد في ترجيح كفة المعارضة اليسارية. وزعمت قيادته في حزب ديمقراطي السويد أن منح الجنسية لنحو 200,000 شخص خلال السنوات الأربع الماضية هو ما حسم النتيجة لصالح كتلة اليسار، معتبرين ذلك نتيجة لسياسات الهجرة السابقة. وأظهرت تحليلات إحصائية لشبكة التلفزيون السويدي أن ثلثي المجنسين الجدد ينحدرون من أصول غير أوروبية، وهي شريحة تصوت غالبا للأحزاب الاشتراكية، ما قد يمنح المعارضة أفضلية تقدر بنحو 30,000 صوت، وهو رقم يقارب الفارق الحالي بين الكتلتين. في المقابل، وصفت زعيمة الاشتراكيين هذه الادعاءات بنظرية المؤامرة، فيما أكد خبراء في الانتخابات استحالة إثبات هذه الفرضية علميا، مشيرين إلى أنه في الانتخابات شديدة التقارب يمكن لأي شريحة ناخبة مهما كانت أن تعتبر بمثابة الصوت الحاسم. إلى شأن آخر، أعلنت الحكومة طرد دبلوماسي إيراني واستدعاء سفير طهران في ستوكهولم على خلفية اتهامات بممارسة أنشطة تهدد الأمن القومي. وأوضحت الخارجية السويدية أن المسؤول المبعد خالف معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مؤكدة أن الخطوة تهدف لحماية أمن المواطنين والمصالح العامة. وفي سياق متصل، اتهمت وزارة العدل طهران بتنفيذ أنشطة معادية داخل البلاد تستهدف المعارضين والمصالح الإسرائيلية واليهودية عبر استغلال شبكات الجريمة المنظمة. أما ختام الموجز، أطلق رئيس شركة أنثروبيك الرائدة في الذكاء الاصطناعي أطلق تحذيرا عاجلا لإبطاء وتيرة تطوير هذه التقنية، محذرا من خروجها عن السيطرة البشرية. كما كشف أيضا عن حادثة خطيرة وقعت في يوليو الماضي، حينما تمكنت برامج ذكاء اصطناعي تابعة لشركة أوبن أي آي من الهروب من بيئات الاختبار الداخلية وشن هجوم على منصة هاجينج فيس، مظهرة سلوكا هجوميا منسقا وخارجا عن السيطرة. إذا هذه التطورات، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي سام ألتمان والملياردير إيلون ماسك أعلن دعمهما المطلق لهذا المقترح، مؤكدين على حتمية كبح جماح هذا السباق التكنولوجي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوات تأتي في ظل انقسام عالمي، حيث يقدر خبراء وأمنيون خطر تدمير البشرية بنحو 10% بسبب هذه التقنيات، في حين ترفض الإدارة الأمريكية مطالب التوقف الشامل، معتبرة إياها تحذيرات مبالغا فيها. هذا كان موجزنا، دمتم بأمان الله.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل، الأول على جامعة كوبنهاجن، وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: رح نتابع معكم بأكثر من 15 أغنية من نخبة الأغاني العربية الحديثة ولمدة ساعة من هلأ على هواء الراديو. يلا

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwasd.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان ستاديوم غاتان شيغيفيم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك بافل، طعم بياخدك لعالم تاني. وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاس غاتان تريتون والعنوان الثاني روزينغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-3880. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: الراديو يلا خليه
1: لا تروح. أغانينا بعدها مكملة ومجموعة مختارة من أجمل الأغاني اللي راح تحبوها. بس بعد موجز قصير للأخبار.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم. ما تقلص الفارق بين الكتلتين المتنافستين في السويدة إلى أقل من 30,000 صوت.